تتعرفوا على أبرز إنجازاتها ضمن بودكاست شخصية بدقيقة بالسيرش تبو راديو الرابعة بالعرب. أو برنامج شخصية بدقيقة، اعملوا

0: أسرة واحدة، وطن واحد.
1: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 حتى 90% على الأثاث والأكسسوارات. سارعوا فالعرض لفترة محدودة، تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني بانهومستورز.com.

0: صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد برعاية بطاقة الخصم والائتمان من بنك الإمارات دبي الوطني.
1: صباح الصباح فتح يا علي
2: وحرفيا
1: الجيب ما فيه شي ولا ملي. ليه صرفتيهم بالويكند كله؟
2: صباح الخير يا جماعة، ده من الويكند اللي قبله. صباح الخير يا جماعة، وأنا أتمنى لكم بداية أسبوع سعيدة مبهجة لذيذة طيبة مليئة بالأخبار الحلوة والنجاحات والناس الحلوة كمان.
1: انا حقيقه الجيب ما فيش ولا مليم لانه ما بحملش كاش من زمان. انت بتحملي كاش بعدك لهلا؟
2: لا،
1: هيدا مهم
2: يعني، قليل قوي لما بشيل وبحاول اشيل الكاش اللي هو الفك.
1: خلص تركي لي اياها، تركي لي اياها بعدين، هي موضوع لحالها. طيب. عن جد، لانه انت بتشوف التحول اللي صار بحياتنا يعني فعليا، بنحكي اكتر بعد شوي. بس نحن مثلا، انا من الجيل اللي تعامل بس بالكاش، بعدين تعامل نص نص، بعدين بطلت تعامل بالكاش بالمره. يعني فعليا انا عشت هول المراحل كلهم يعني. فبنحكي بالموضوع بركي بعد شوي، بس ما هلا. صباح الكاش، صباح الاموال، صباح
2: حلو كلام في الفلوس.
1: ايه والله، بيفتح النفس على
2: السعاده الصبح كده واللمه الحلوه. صباحكم جميل، واتمنى تكونوا محضرين مشروب لذيذ بتحبوه. اوكي، من الحاجات اللذيذه جدا انك تصحى الصبح مثلا تلاقي المكونات بتاعت مشروبك جاهزه موجوده.
1: ايه،
2: ومن الحاجات المقرفه جدا انك تلاقي حاجه منهم ناقص.
1: هو في مكونات كتير، ما هو مشروب يعني، ما هو
2: ايوه، بقى حليب. انا بالنسبه لي حليب، بهارات،
1: لبن
2: لا لبن، بهارات، نسكافيه كده.
1: هنحط بهارات
2: يعني مش بهارات، اللي هي الحبهان والقرفه، اللي هي الهيل يعني، والقرفه والقرنفل وكده.
1: هي بهارات، ما هي توابل وبهارات، مش انا بهارات.
2: يلا بقى، انسوا خلطه النسكافيه اللي انا بعملها. اتمنى لكم مشروب رايق، ومعنا 5 ساعات من اللذاذة والسعادة والحلاوة والجمال والأخبار الحلوة كمان.
1: يعني حنجرب قد ما فينا نسليكم، نغيلكم جو، نفيدكم كمان، نستفيد معكم، وكمان نسمعكم أخبار حلوة، وكمان الفقرات اللي معودين عليها، والأغاني بتبقى أهم شيء. اسمع الأغاني، حضر مشروبك، انضم لنا، ما تغير الموجة، حطنا بالباك جراوند، وعمول بدك تعمله، وخليك معنا.
2: يلا
1: ماشي، يلا.

0: تحصل على ضمان لمدة سنتين على أثاثكم المنزلي المفضل فقط لدى هوم بوكس. تطبق الشروط والأحكام. هوم بوكس، أثاث وأدوات منزلية وأكثر بأسعار مذهلة.
1: الأطفال رجعت فصحتهم من بدري.
2: مفروض أيوة. مفروض يرجعوا، كانوا رجعوا الأطفال اليوم، ويلا سمعونا أصوات أطفالكم إذا رجعوا راجعين اليوم على التعليم الحضوري طبعا
1: إن شاء الله.
2: موفقين يا رب وبالسلامة، فياريت ينورونا بأصواتهم الحلوة على رقم الواتساب تبعنا 050-746-1078. قبل ما ناخد الاتصال نازو صباحه، ركز شوي، اقتباس شو عم نحكي على المشروب الصباح، ما كل الناس بشرب شي الصبح، فشو شو هو الموضوع اللي ممكن يقتبس بالخبرية يعني.
1: أنا نسيت أصلا إحنا قلنا إيه.
2: شو بنشرب الصبح يعني؟ بنشرب الصبح، بنشرب كذا، بنشرب شو هال شو هالموضوع الرهيب اللي بدنا نقتبسه؟ فكل العالم تشرب الصبح. اليوم نحكي عن القهوة الصبح عادي.
3: صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد برعاية دبي سفاري بارك،
0: حيث الأطفال مجانا والحياة البرية بانتظاركم.
2: قليل نزار،
1: يلا نشوف مين نازو. كمان والله نسيت قلنا ايه في المقدمه.
2: شو سالنا عن الكاش بس؟
1: لا ده الكاش، انا بتكلم عن المقدمه اللي نازو بيتكلم عنها. الو صباح الخير.
4: الو
1: ايوه صباح
2: كيفك؟
1: الفل.
4: اهلين اهلين،
2: هلا فيك، شو اخبارك يا مي؟
4: الحمد لله، كيفكم انتم؟
2: والله بالف خير، هلا صرنا احسن. هات لنشوف، بعدك تستعملي كاش؟
4: بعدني بستعمل كاش.
1: فين بقى؟
4: ما انا بعثت لكم على المسج مثلا لما بدي ادفع الرواتب تمام، المساعد المنزلية اللي بيعمل اللي بيغسل لي السيارة، بس انهم بياخذوا كاش.
2: فهول بعد هيدي التعاملات الكاش الوحيدة، بقى الباقي كله خلاص كار.
4: طبعا
2: مظبوط،
4: اكيد اريح اكيد.
2: اوكي، يعطيك الف عافية يا مي، نورتينا.
4: الله يعافيكم،
1: شكرا لك يا مي، باي باي، صباح الفل.
4: باي.
2: يلا للي نضموا لنا هلا، سألنا من شوي بموضوع فقرة تفكر فيه، انه خف كتير تعاملنا بالكاش بالفلوس النقدية، فبعدك تستعمل كاش او لا، او بتستخدم كاش شو المدفوعات اللي بتدفعها بالكاش؟
1: اوكي، يعني ايه المكان اللي بيتطرق دلوقتي ان انت تشيل كاش معاك؟ هل لسه في اصلا ناس بتشيل الكاش في جيبها؟
2: انا الحلاق مثلا ما بياخدش مكانه مني، بعد بياخد كاش، فبضطر اسحب كاش، اسحب له لاله بس كاش. فانه خبرونا انتم على 7-0-8. شوفوا بعدنا بأول أسبوع بعرف، بس نحن قلنا من لكم من أولا مشان شو نخطط عمهلنا للويك أند اللي جاي. فإذا عم تخططوا لشي مختلف بعطلة نهاية الأسبوع، زوروا دبي سفاري بارك، دخول مجاني للأطفال مع باقات السفاري، عرض اشتري تذكرتين واحصل على 2 مجانا، باي تو جت تو. الوجهة الأروع للعيلة والأصحاب قبل ما يبدأ حر الصيف الكتير شديد، فشو ناطرين؟ حجزوا تذكركم هلأ بدبي سفاري بارك، ومزيد مشاركاتكم ناطرينا على 7008 بأسماس، وأصوات أطفالكم ناطرين نسمعها على رقم الواتساب تبعنا 050-746-1078.

استمعنا وإياكم إخوة الإسلام والإيمان إلى فضيلة الشيخ العلامة مصطفى حسين جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء في تفسيره للقرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم يأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من نابلس في 6:50 صباحا وفي 9:30 مساء بمشيئة الله تبارك.

0: برنامج تفسير القرآن الكريم يأتيكم برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من نابلس، دعوة ورباط،
2: دعوة ورباط.
3: من رسائل الإيمان.
4: من أدعية القرآن: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، اللهم آمين. تذكر أخي الحبيب أن لك بكل حرف من هذا الدعاء 10 حسنات.
5: أذكار الصباح.

0: بصوت القارئ الشيخ بيشاوى قادر الكردي. استمعنا فيما مضى مستمعين الكرام لآيات عطرة من الذكر الحكيم من الآية 29 من سورة فاطر وحتى الآية 54 من سورة ياسين.
1: إذاعة القرآن الكريم من نابلس، دعوة ورباط،
2: دعوة ورباط.
3: ليس شيء من أمور الدنيا المقدرة التي يعيشها العباد تحمل فيها ضرا أو كرها ليس شرا محضا بوجه من الوجوه إطلاقا. هذا اليقين الجازم الذي نملأ به قلوبنا أهل الإيمان جاء يستند إلى منطلقين شرعيين مهمين. أحدهما إيماننا الجازم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ونحن نجد فيها من الأسماء التي تقطر معانيها رحمة ورأفة: الرحمن الرحيم، الرؤوف بالعباد، الله لطيف بعباده، إن ربي لطيف لما يشاء، الحليم الغفور. هذه وغيرها من الأسماء الحسنى لها من الآثار التي يتوجب على من آمن بها أن يعيشها في حياته. فما كان الرحيم بعباده ولا اللطيف ولا الرؤوف جل جلاله ما كان ليعذبهم بشيء من ابتلاءات الحياة وأقدارها وإن حملت في ثناياها كثيرا من المصاب والألم والتعب والشدة. أما المنطلق الثاني فهو صريح النصوص الشرعية التي تخبر بأن ما في طيات هذه المواقف من المحن والابتلاءات إنما هي لحكمة إلهية جليلة. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. هذه حكمة، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. وفي الآية الأخرى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وفي قوله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذا التصريح بحكم الابتلاءات وما يصيب العباد من البأساء والضراء جاء صريحا في النصوص الشرعية، ليس تعذيبا، هو حكمة يراد فيها من العباد أن يعودوا إلى ربهم وأن يفيقوا إلى رشدهم. فما زالت الأقدار التي يعيشها العباد وهي ابتلاءات تحمل في طياتها من معاني الرحمة بهم والرأفة بهم ليعودوا إلى ربهم. فسبحانك ربنا ما أرحمك.
1: إذاعة القرآن الكريم من نابلس، دعوة ورباط،
2: دعوة ورباط.
4: نصائح ووصايا للحجاج والمعتمرين. الوصية السادسة:
5: أن يصبر على مشقة السفر وأداء المناسك، فالصبر له أجر عظيم. قال تعالى:
6: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
5: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفد ما عنده قال: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، أخرجه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، أخرجه البخاري، وهو متفق عليه من حديث عائشة.
1: إذاعة القرآن الكريم من نابلس، دعوة ورباط،
2: دعوة ورباط.
7: أرأيتم إلى القرآن لما نعرف تفسيره وقصصه وسبب نزوله، أرأيتم كيف نتأثر وكيف نتدبر؟ إن الذي يقرأ القرآن ولا يعرف معناه ولا يعرف تفسيره ولا سبب نزوله، بل ربما لا يعلم حتى مفرداته، صعب أن يتدبر.
0: نواصل وإياكم إخوة الإيمان مسيرتنا المباركة مع كتاب الله.